يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم

الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓതാം.

قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر

وعد الحق وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر